طواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله.

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

فيجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

الشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

رؤوسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

يَشْفَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوك جولي جي نيوغي سانكو سون بوروم تبارك وتعالى دي جولي جي يونس تبي عليه الصلاة والسلام نانيو فاتليكو جي وير وي نيو نيك دي سول عيدي ويرو تبسكي ci la xew xew bu mag amone ci rañu rayon ko xamne bu reyon la ci l'islam doono ñaarelu khalifa yunus bi alayhi salatu wa salam doono jëm jo xamne ci mom la l'islam yëkëti ko mo def ci liggey bu kawé kawé yunus bi sallallahu alayhi wa sallam boala won ko ci fukk ñi nga xamne garanté won na leen na aljana lañ jëm ci la jëm joonu bokk yalla defalon ko tawfiq itam yunus bi alayhi salatu wassalam den ko doomo moy sayyidatuna afsa kon gorala won ci yunus bi alayhi salatu wassalam koku moy kan moy Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ñi ngi ko raye won ci wer wi moy faatu ko xamna nak ci rok madina gep kristana lendam na ndax xew xew bu mag bobu le da xam ngeen na Omar day

على الهادي البشير وجهت للهادي العليم يا قلي وفكرتي وهو ينير نقلي يقود للفرواق والبركات وسكنات

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي

إني بشر مقدمة في خدمة الذي قد مقدمة يا أسلم أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسهدي الجلال والمال عدد مهلومات ربنا العليم يا من بوافره غير علوم وسل يا رحمن ورد سلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل

إبراهيم ورد سلمي على نبيك الشهيد العالمي سيدنا محمد والآل وسهبه في العال والمال يا من يقول لمثل المر علي عشر قد دنيه بر ولي توسل بشارات القدر مسافرا لغير نهوي القدر يا الله يا رمان يا رميم يا من بجميل النبي قد سمي سل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي زربال سيدنا محمد والآل وسهبي في العال والمال يا من يوسل لزنا سميا بجاهي يا من أمان فيا على نبي كان يمر بها سرعا ويوقظ سعيدا وسما

برحمة وسبقة وهو الذي لمن عليه ألفا تل المنى وفي الجنان يلفا يلا وسلي أبدا وسلي.

والعلماء والمؤمنين وفيهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتديك فيكون يا الله أسلي وتسلم كل لين على حبيبك ريس السعدين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي واصف بغتي ما اقتفى من الغلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وفي المصفى عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي بي مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي أرشدي أخذت ما عني يبنت بالسماء.

يا زبور وسل يا رحمن ورد سلمي على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمال وسفني يا خزني ونومي وزن لغيري جار باقي اللوم وحركاتي الألم والسكنات لك أهب من جميع الحسنات بغير آفة وخير كثير.

خيراً كثيراً والتذكر الأكملين وأني يجد والدي والجميع من سره بشيء غيوراً يا سميع ورهم جميع الأولياء والأمة والتفسف الذي ترى منهم وصل إلىك بسوى ما يفسده نهج نبيك وسلم الحسد وصل إلىك بهداك وتربي قلوبهم أن تري في تعربي واسرب قلوب المشركين لسوى ذر الذين آسنوا ما أنسوا وسأل بالك تذكر من أمري لا باقتهام أي هذا الأمر.

واجلب بهالي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن سرمدا على من المولى قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والسهب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعل دربي كتابك به فانجعل وبحياتي تسوق الرجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد زدت بشرى قومي بلا أذى ولا لغى ولا أبد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منائبك السادات وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله في التعليم سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي سكيت دون جولي ولي قلت فوق سوري والمنى وفوق أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي هجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات ورات الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق غيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة ما صلاة من الأنبياء سيدنا محمد والآل وسهبه في العال والمال وتجزي أني خيرا لم يكن لغيره بالامتحان بلفظ كن وشلي اليوم بكوني عبدك عديم وعند جميع جندك وتجزي أيضا أهل بدر عني حيا يفوق يا عظيم المن يا الله يا سمر إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم ترمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي

أنت يا شكور عملت لي من أفس لبلسش منبها في ذاك عام نفسي يا غير من لو توجه الفقير وغير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه

شكرتنا سكى الجنان لا شكرني إلى الجنان ولي أترت النفس كالجنان يا غير من إليه تمتد يده.

لعبدك عبد لمن إليك خارج لك سيدنا محمد والآل وسبيب الآل والمال كما به

ذلك عن كل سالك وكل سالك وقال بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان زع الإسلام وأرسل الحق والدين كالنصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجعل به غرفة مقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل غرفة بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكره واجبر له القاتل واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمال يا من به لي قضيت ألبي وقلت لي به لسان العربي وقل له حلاوة الحلوة.

وبالرهين كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير حساب فسل عني أبدا وسلما على نبي وإن يكن معلما يا الله سل وتسلم في أبد عني على من لك بعد

0: ما هويت مفسدا ولا توجهي العداء والحسد وجل قائدي وقولي والعمل خير مسالها وسبلي الامل وفي اللذين يتبيه ابلي ما لم ينل الصالحون قبلي وسل يا رحيم وتسلما على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والآل.
1: ICAP FM 103.5.
2: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: ICAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Radio
3: Université, cher Ahmadou Bamba.
1: Ici Toubandam.
3: Groupe de Communication Université, cher Ahmadou Bamba. ICAP FM, ICAP TV, ICAP Web, ICAP Quotidien. Nous sommes ici à Toubandam.
4: Radio ICAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.